0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ذني قلنش قروح بدن قوة فاطمة الله ذني وأكود عيه هوي قير بدن كور جين إن شاء الله إلهي وحن كبر يايا إن إلهي وحاج عشا إلهي كون سهلو ربي وحن رالي كي هين إلهي كوفو ذايو قير بدن هرت هذا إلهي ديقو حق الله قوة فجيو إلهي وحن كبر يايا قلوب تاد إلهي نبدلو عافيمات يعمر دير إلهي نقصيو إن شاء الله بإذن الله إلهي وحن كبر يايا وحد كفر أحسن تهي وإلهي نرال لكيها إلهي نقول كل ميو وانكو كهوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alt Radio, distributed commercial free by WHRO Norfolk. When the